قول يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي يبوي.

وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواك الياس معودين يمي واللي

قال والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرعي وحد البيت معودين يمي ولي يبوح يبوح يبوح

قال من ألف عيلة من ألف عيلة يا يما من ألف عيلة يا ول من ألف عيلة جاز الذي ما يجوز معودين يمي ولي يا ابو يا ابو